0: كويسه ورا
1: سباته دايره ما انا سيفس فودافون يون سباكين ام تاتا نغير روم
0: كاكو بينا غير روم كاكو بينا غير ما مثل نومينونا كاكو بينا غير مومين ننم كيتواري مومين ننم كان يير كيتواري ام سيكول
2: منم تليفون كي بروتان تاتا
0: لوريستا توانا توانا ذا بوك اون دينا بوما تاتا كيتن بروتان تاتا كيتن نكانا كون نم بينتاغينا
1: بينا تو اندريتاغي او نيري سو